0: كما سنستريت ادن تميشي بمونت تشالسابي
1: اي كيمو دانس كبوتوجن
0: كما سنستريت ادن تميشي بمونت تشالسابي
1: اي كيمو دانس كبوتوجن تالايا باشو.